أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يدعو

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

الْعَذَابِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت.

لَكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

فله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

يعلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن للاحتفال بالمولد النبوي الشريف أهمية كبيرة باعتبارها فرصة عظيمة لاستلهام سيرة صاحبها العطرة وللتذكير بما فيها من قدوية كلنا مدعو إلى تلامسها وترسمها في مختلف جوانب الحياة، لأن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي المرآة التي يجب أن ينعكس عليها سلوك المسلم في ظاهره وباطنه، مصداقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعليه فينبغي أن نستشعر هذه العظمة عند الاحتفاء بهذا الظرف الميمون مع استحضار معاني شمائله التامية وكمالاته المتناهية التي لخصها العبد الخديم رضي الله عنه بقوله: هو الناس والميزان نعم الممكن. إنه ذلكم الرجل العظيم الذي قال العارف بالله سيدي زروق رضي الله عنه واصفا إياه وناعتا له صلى الله عليه وآله وسلم: مهيب إذا لاقيته عن بديهة وإما تخلم بقي فتلب كان أبن ينزل عليه الصلاة والسلام من دندل وأم صلى الله لما تبعي خلن لك دي بسي بوا خمنا من ننجي تولوات جمم جيكا جيكا أك ملقانا مي أك جفم يار وحبيا فتلب لمم ملون موام لخمنا نكرويته lepp lo xamne dañ koy defal yalla sunu borom da bëgg ñu rawé ko ci mom sallallahu alayhi wasallam kon bu ñuy téwlu gané aduna faatlé ko dina faraat yoy daf ñuy délo ci waat ñu mëna xamné mom moy sunu roy ka ci mo dem anam yi ñuy wara dundé sunu jëf lañ ci yépp moy sunu roy ka kon mo wara nekk xéetu bi nga xamné ci la nit di wone bopam loko gëna nuru rek gën nga ko nekk ku mat loko gëna nuru gën nga ko nekk ku mat sallallahu alayhi wa sallam té lolou moñu war ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala moñu wax né am ngeen ko way bu rafet bo xamné mo yoon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waye nak yeenako mom yeen ñeen yeen nga xamné gëm ngeen yalla fa ragal yalla té bayyi xel al yawmal khiyam té fatali ko yalla waxtu wu ne ci seen defo seen defalante seen melo kon ku ne ci non mbokk yi waxna lool bu ñuy fatali ko benaal la yottu téwlu magay ko téwlu jamono ñu tadde ñu ak ñu andi ci téwol waye fatlikou wala ak tewlu wala jikko mi tedd yi nga xamne ci la gëna ñëpp ci la taxé bu mat dañ doon dëkk dëkk té matam nga nak moom la sunu sëriñ cheikh ahmad khadim radhiyallahu anhu ñu tënk ci baay yu neew way ka sel wax nañu ci sallam moy na la bu ñu wax nit moy nit nit ku mat nit ku sorti nit ku mat lim doon moy yalla mo sallam moy natou kay bi nak kenn ku ne ci doon ci moom la ñëw loko gëna jégué gëna ko loko gëna jégué gën ko maté waye loko gëna soray yeesu kon moy natou kay bi lolu lañu doon melati mom mom lay doom xam xam bu mag nitu yalla waxon ne ko yalla muhammad day da mag ci zahir mag ci baati mag ci zahir motax soko gisse dafa wegu ba kenn du ko yam da bo gisse re dañ ko tek san xamni ci ko la waye bo jaxaso mom do ko meuna bayyi ndax jikko bi tan gis bu yalla sat nga gis ci mom jikko bi taxal dañ ko bëgg gis ci mom jikko bi tax nga bëgg ko xamni waye kaw gi nak boko seené mu ñew da ngay japp ne ko rawlo la nang la ku wéwu la mbokk yi bokku na ci bindu yi ñu mëna jarino ci fatlikou fénu sangu bindé bi alayhi salam moy ki koy fatlikou da ci yékkati ro xam da ci salal bakanam waye da ci defarat am xélam ak xolam ci dëgeural gëna yaatal gëna xotal ak xofélam ci ñu yalla muhammad alayhi salatu wassalam te xofel gogou nak farat la ci ñu ñëw sëri mu néna bëgg ko farat la te bëgg gogou moy waral nga top té top ko moy tax sap xol sel sëriñ bi non la ci roy yaron nabi sallam ci la yalla nakoy xol ba ma sëkk lenn luñuy sig wala ñu diko xéet ne ko fi ci mom parce que la té roy yaron nabi sallam moko dox moko mat ko roy yaron nabi day tax mat day tax mu ci day tax xol sel té xol bu sété yaram baax ñu tay sa mo waxal né amna ci yaramu nit ben lum bo xamné bu baaxé lepp baax bu ko né lepp ba té moy xol kon roy yaron nabi sallam mo tax xol sel té bu xol jage yalla ci def ci def bu ba nit ki do bayé xel lu dul
du koy ñaan képp koo xam ne yaa ngi def loolu sa dund lu lay amal njëriñ fii ci àdduna ak di la amal njëriñ ci àllaxira ci ngeen kenn du la gis nga ne ci loomu njëriñ say yëngu say dal fokk tag loomu njëriñ lay doon loolu la ñuy doyee nit mbokk yi loolu mooy nit kon fàttaliku nit ay salaam nañ koy def ci anam gu mel noonu nga xam ne day gërëmlu suñu borom waaye dañuy jegeel aljanna di ñuy sori sawara te it na tënkute mooy mu tegu ci sunna ñu ci jàngat kan mooy ay salaam di ci nafar suñu jikko di ci fóot suñu bopp waaye di ci duy suñu bopp noonu ko sëriñ bi waxa woon ne màggal ko ci jàtteg ko ci sunna danañu womat yu mu ñu aljanna dana tax suñuy xéwal dolliku waaye nag ku dajale ñaar koo xam ne màggal na ko waaye sellal ko la buñ ko def yàlla rek tax bu ci kooj bu ci bokkul bu ci wax bi ci bokkul sallallahu alayhi wa sallam ñu màggal kon nañ ko yemale ci moom nañ nafar ak dundam nañu fàttali mooy kan ak lu ñu doon ci nun teem foofu loolu la ñu sant da noonu yàlla bo la dimbale ijil mursalin مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن من الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى المجيدة أن يسعى المستفيد بها إلى ترقية روحه وتزكية نفسه وتنمية عقله من خلال توفيق وتوسيع وتعميق لدائرة المحبة الصادقة التي تورث الاقتداء الذي هو سر صلاح القلب كما قال خديمه قدس الله روحه قد رم قلبي بالاقتداء ذلكم القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله فلا يرى إلا مهتما بما يعنيه من خير الدنيا والآخرة فلتكن الذكرى أيها الإخوة تؤمن على هذا الوجه الذي يرضي الرب سبحانه ويقرب من الجنة ويباعد من النار وهو أن يكون الاحتفاء بالسنة لا بالسنة وبالإصلاح لا بالإفساد تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص المعظمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن الحياة لا تسير على ما يروم الشخص في كل الأحوال بل أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ومن الناس من يجزعون ويشكون كلما دارت الأيام بما لا يوافق ما يهوون وليس هذا هو السلوك المنتظر من المسلم فالمسلم ينبغي له أن يشكر في حالة الرخاء وأن يصبر في حالة الشدة فيربح في كلتا الحالتين يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان ذلك له خيرا وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيرا أما ما يفعله كثير من الناس من الشكوى والجزع باستمرار وما قد يدفعهم إليه ذلك من الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم فهو أقرب إلى سوء الظن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن الرضا بما هو بلاء من الله والصبر عليه لا يعنيان التواكل وعدم التسبب لارتفاع فالمؤمن ينبغي أن يكون قويا فلا يستسلم لصروف الدهر من غير محاولة وأن ينظر أمامه لا خلفه مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك ولا تجعلنا من الشكاة الجزعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان الله وكمل كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار الله وارض لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي تعسير الله طول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله

قد ساح النفاد لا في الحوادث شيء قد يسابهه بالنفس مستخنيا عن كلها أبدا إلا هنا يا ناشا رجل لهم مساء.

ويشوخ للحلم والرشاد للمنتقى اكتب سالا تلا نفاد لها مع سلام واسوخ للحلم والرشاد أنت الحلم.